0: di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato l'idea. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: ولا تمليت من هذا النبي لبعض عشان يدل
3: أقول سقط كيرو كير ما شر تقولنا هذا أو بحر
2: يوم أتنا
3: إذا أنا كير خدي أقوم قال عمل دي سكرا تحلي هاي
2: تحلي هاي باي
3: سقط كيرو زري سهل تقولي بيقول
2: لا بلال